ايه والله ما عمرني ضليت ديري هكا والعشره اللي فوتنا. روح اخويا.